الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لي ومن عتاه ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.